0: كلمات منير بوعصاف، الحان وتوزيع بلال الزين.
1: أكوتي راديو غاما.
2: You know, ladies and gentlemen, every once in a while there comes a song that you feel will be a standard.